0: نق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك كو كأن نق نكو أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخون خون تشيك أنجل وتشتاو بال لأوچنين نقا بقليتش أول ررابينكيل رخلال كتان شكياب شكوش فريكو بير نتيكلا هو كونال ريقلا
1: ¡Fuerza te acompañe con su música!